0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله أقيموا صفوفكم لرسل أبدك صاف أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أخبارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: Thank you.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته